0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا أخي؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زين،
0: ولدت بستة. أنت أمها؟
1: لا أنا ما أعرفها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: This is a
1: كان جايين خاتم من يافا خرزة مش خرزة تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلم فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روعة
0: كل هذا مع الله ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
1: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
0: يلا معلش
1: والحصاله
0: عن جد كثير فيها